شوف الاخر كده ما فينا ما تسالي فينا ما تتزوج شوف ده بس مهمون ما في كان عنده ولا شيء اسمه شو موريتانيا بيجي معاهم باش تجازين انا غادي اعتبر واحد من هذا واحد